أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

جديد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمةً

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المتفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء،

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

يزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

النار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

عَدْلٍ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

حميد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

بس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

ألا إن نصر الله قريب.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.

مبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

0: أَمْوَالَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

تبارك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

عن حلواي تشكي الفرقة ريت حكاي بكتب زي

تستمعون إلى راديو حلم. راديو حلم. تستمعون إلى راديو حلم. راديو حلم.

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا اللي فيكن تحملوه على موبايلاتكم. يا رب تكونوا بخير، وكيف كانت العطلة معكم؟ يا رب يكون العيد هيك مر بسلام وأمان وذكريات حلوة إن شاء الله. تحياتنا لكم، ومستمرين معكم بفترة المسابقات يوميا من الساعة 2 لحتى نسألكم سؤال بسيط وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا.

0: سؤال اليوم بسيط جدا مثل العادة، رح اذكر لكم اسم مدينتين ورح تقولوا لي اي وحدة منهم موجودة بالسعودية، تمام؟ رح لكم اسم مدينتين وتخبروني اي وحدة موجودة بالسعودية. المدينتين هنون جدة ولا مسقط؟ اي وحدة موجودة بالسعودية خبرونا على ارقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي هي ارقام راديو حلمنا، تواصلوا معنا بالاتصال المباشر او عبر الواتس اب واربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. السؤال يقول اي مدينة من هدول المدينتين موجودين بالسعودية، جدة ولا مسقط؟ ورح نبدأ بالاتصالات وعنا أول اتصال. ألو.
1: ألو عمو.
0: أهلين عمو، مين معي؟
1: عائشة.
0: عائشة كيفك؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الله يسلمك يا عائشة، كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بألف خير.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
1: جدة.
0: متأكدة يا عائشة؟
1: متأكدة.
0: طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
2: بلال.
0: بلال كيفك حبيبي؟
2: الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
0: الله يسلمك يا بلال، تحياتي لإلك. بلال وشو جوابك على السؤال؟
2: جدة.
0: متأكد بلال؟
2: إيه.
0: طيب حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: شمس الأمل.
0: أهلا وسهلا فيك يا شمس، شو جوابك على السؤال؟
3: جدة.
0: جدة. طيب شمس نورتينا وميت أهلا وسهلا، تحياتنا إليك. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. أبو عمر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا بالحبيب، شلونك؟
4: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا ابو عمر، تحياتي لك ويا رب تكون بخير.
4: شكرا لك.
0: شو جوابك على السؤال ابو عمر؟
4: جدة.
0: جدة. طيب ابو عمر ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
5: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
5: فاطمة.
0: فاطمة كيفك؟
5: الحمد لله، كيفك؟
0: الله يسلمك يا فاطمة، شو جوابك على السؤال؟
5: الجدة.
0: جدة. طيب يا فاطمة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
6: عائشة.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
6: جدة.
0: طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لإلك. سؤال اليوم، أي من هاي المدينتين موجودة بالسعودية، مسقط أم جدة؟ خبرونا على أرقامنا. ألو.
7: ما بعرف.
0: ألو. ألو.
8: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
8: يحيى.
0: يحيى كيفك؟
8: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا يحيى؟
8: والله على فتحت لبعض قصد السؤال.
0: السؤال إيه، يلا مدينتين أي واحدة منهم موجودة بالسعودية، جدة ولا مسقط؟
8: جدة.
0: جدة. طيب يا حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
9: ألو عمو.
0: أهلين يا عيون عمو، مين معي؟
9: ولاء.
0: ولاء. اهلا يا ولاء، شو جوابك على السؤال؟
9: جدة.
0: طيب يا ولاء ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك. العزيز ابو محمد، يسعد لي هالمسا.
10: يسعد مساك صديقي الغالي. السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، اهلا وسهلا ومرحبا،
10: شلونكم اخباركم؟
0: والله
10: معكم ان شاء الله بخير.
0: والله بخير ما دام عم نسمع اصواتكم يا ابو محمد، انت طمني عنك، كيف امورك؟
10: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: الحمد لله يا حبيبي، دومك بخير انت وعائلتك يا ابو محمد.
10: الله يسلمك يا
0: رب. يلا خلينا نبلش بالترتيب، شو جوابك على السؤال اول شيء؟
10: اكيد جدة.
0: اكيد جدة. طيب يا حبيبي وكيف كان العيد معكم، طمني؟
10: والله الحمد لله، والله عيد يعني من افضل الاعياد اللي عدت علينا صراحة، الحمد لله.
0: نشكر الله، شو السبب؟
10: يعني مقارنة بالأعياد الماضية، يعني المخيم الثاني هذا فهو كان الأجواء أفضل الحمد لله رب العالمين، يعني كان في زيارات كمان، الأهل الحمد لله أجوا زارونا، ويعني ولو صحيح يعني هيك يعني وقت يعني قصير، لكن الحمد لله أفضل من اللي خالص يعني هذه، والحمد لله يعني جو كويس، وأي اللباس يعني فرحوا هالأولاد اللي شوية كان يعني هيك كان في شوية مشاكل يعني قبل العيد، الحمد لله لبتون ويعني من أحلى ما يكون والله. الحمد
0: نشكر
10: رب
0: الله العالمين. الحمد لله
10: يعني بكمل يعني. لكن نحن هذا الموجود أكيد الواحد لو يكون بين أهله وبين أحبابه وحر يعني التنقل يروح ويجي ويزور أكون لسه يعني تكتل فرحة أكثر. لكن الحمد لله والله مقارنة بالأعياد الماضية الحمد لله عيد يعني الله يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير.
0: آمين.
10: ركيت يا رب
0: يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله العيد الجاي لسه بيكون احسن من هذا العيد وبتكون بتخبرني هيك من منطقتك وبتبعث لي صور كمان من هناك.
10: والله ان شاء الله ان شاء الله
0: حبيبي
10: بالله والله
0: دخيل عينك يا ابو محمد. ابو محمد كيف كان في عندكم نشاطات معينه بالعيد؟ في منظمات معينه اجت اهتمت بالموضوع من ناحيه الحلويات؟ قلت لي الملابس انحلت المشكله هيك يعني نشاطات بتخص العيد كان في هيك شيء عندكم بالمخيم؟
10: والله ما يعني اللباس وفي منظمة والله ما أعرف اسمها يعني أجت على الحلاقين في كم حلاقين وقفت عندهم والحلاقة مجانية للأطفال.
0: أوكي.
10: مبادرة كمان كانت جيدة يعني بس والله الجهة اللي يعني كان ما أعرف إيش الجهة.
0: ما عرفت أي جهة.
10: لا والله ما أعرف.
0: والملابس كانت تقديمة مين ملابس الأطفال؟
10: والله كمان ما نعرف يعني نحن الله يجزيه الخير مين كان اي جهه كانت يعني نشكر اي جهه ساهمت وبادرت ودخلت الفرحه هيك على
0: طبعا
10: الأطفال.
0: طبعا حبيبي طبعا كتر خيرهم ويا رب دائما يكونوا بخير وانتم كمان الله يسعدكم ويهنيكم يا حبيبي يا ابو محمد وان شاء الله دائما بسمع صوتك بخير.
10: يا
0: رب يحفظك يا حبيبي. اهلا وسهلا فيك تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
3: هلو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. مين معي؟
3: مرحبا معك ام محمد.
0: اهلين يا ام محمد شلونك؟
3: والله الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا ام محمد. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
3: جدة.
0: ام محمد من وين عم تتصلي فينا؟
3: من اخترين.
0: اهلا وسهلا فيكي. كيف كان العيد معكم؟
3: والله العيد حلو الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. انتوا طلعت لكم حصه من الملابس اللي كانوا عم بيوزعوها قبل العيد الملابس الجديده؟
3: ايه طلعنا
0: ايه الحمد لله. ايه الحمد لله يا رب. كان في يعني نشاطات بالعيد داخل المخيم ولا لا هيك كان هدوء؟
3: ولا ناشط ولا منظمه ولا شيء فتح على المخيم.
0: ما كان في شيء ابدا.
3: ابدا ابدا.
0: الملابس تعرفي تقديمة مين كانوا؟
3: قلت لك مدير الشؤون.
0: اوكي تمام. يعطيكي الف عافيه. ايه تعطيكي الف عافيه يا ام محمد وان شاء الله تربحي معنا اليوم وينعاد عليكي وعلى عائلتك بالصحه يا رب.
3: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا فيكي ام محمد. كمان اتصال. الو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا.
7: وياك محمد من مركز الأمل.
0: أهلا وسهلا يا محمد شلونك؟
7: والله الحمد لله ياكم سعيدك لعونت بخير.
0: وانت بألف خير يا محمد ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. كيف كان العيد عندكم بمركز الأمل؟
7: والله إن شاء الله زين يعني والله بس الأمل إن شاء الله يعني يخرجونا نطلع إن شاء الله إذا
0: ما نعطقكم يا رب يا رب عن قريب يا حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
7: والله ان شاء الله جدة.
0: ان شاء الله تحياتي لك وان شاء الله تربح معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
9: عبد الله.
0: عبودي كيفك يا عبد الله؟
9: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
9: جدة.
0: طيب عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
11: معك محمد.
0: أهلين يا أبو محمد شلونك؟
11: الحمد لله شلونك؟
0: أهلين يا حبيبي تحياتي إلك. شو جوابك على السؤال؟
11: جدة.
0: جدة. طيب يا أبو محمد إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي الغالي. أهلا وسهلا فيك. عبيد. ألو.
12: على رأسي يا غالي شلونك أخبارك؟
0: أهلا بالحبيب. أنت شلونك أخبارك؟
12: والله الحمد لله. شلون أمورك؟
0: والله بسمع أصواتكم خمس نجوم يا عبيد.
12: على راسي يا غالي
0: حبيبي الغالي. اول شيء شو جوابك؟ تفضل.
12: جدة ام الرخاء والشدة اذا الله راد.
0: ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يكون جوابك صحيح يا عبيد. عبيد كيف كان العيد معك؟
12: الحمد لله والله يعني ما اقول لك ممتاز ولا يعني
10: 20% ما أكثر.
0: 20%. عطلت بالعيد ولا كنت عم تشتغل؟
10: والله عطلت وما زال معطل.
0: أنت كنت تشتغل قبل العيد صح؟
10: كنت أشتغل والله بس مو هالشغل الزيادة يعني. يعني أشتغل نهارين ثلاثة أربعة بالأسبوع.
0: أنت وين موجود؟
10: والله أنا مسكن ريف حلب الشرقي.
0: أي.
10: وبشتغل بالباب. بشتغل بالباب مدينة الباب.
0: بعيدة بعيدة عنك؟
10: شيء 80 كيلو تقريبا.
0: يا حبيبي كل يوم كنت تروح وتجي؟
10: لا والله بنام بالباب بنام بالشغل.
0: بتنام بالشغل. الله يعطيك ألف عافية وإن شاء الله هيك الله يرزقك من أوسع أبوابه يا عبيد. دخيل عينك يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا لك عبيد وإن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. روحي
10: بس أستاذي اليوم بعتولي ما
0: شو
10: بعتولي إشعار إنه مبروك ربحت معنا بس ما أجاني شيء.
0: بيوصلك لسه طول بالك لأنه العدد كبير فبالسرعة هيك بالدور.
10: تمام الله يجزاك
0: خير. عيوني يا عبيد تحياتي لإلك وميت أهلا وسهلا فيك نورتنا. كمان عندي اتصال. ألو اهلا وسهلا. مين معي؟
13: شويه معك ام رائد.
0: ام رائد شلونك؟
13: الحمد لله اليوم شوي مرضاني.
0: سلامة قلبك يا ام رائد سلامتك.
13: الله يسلمك يا رب.
0: شو جوابك على السؤال ام رائد؟
13: جدي
0: جدي. ام رائد كيف كان العيد معكم؟
13: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب. يا ام رائد ام رائد جوابك متاكده منه؟
13: ايه
0: الحمد لله يا رب. ام رائد انت حضرتك موجوده بحمص صح؟
13: ايوه.
0: ايه كيف كان عندكم نشاطات معينه؟ اجت منظمات ساعدتكم بالعيد قدمت لكم معونات ملابس؟
13: لا والله ما قدمت شيء حتى ضحايا ما شفنا شيء والله
0: ما كان في شيء بهذا الموضوع ابدا
13: حتى ضحايا ما
0: هو بالعادة بيكون في نشاطات عندكم لمنظمات معينة؟
13: ما كل مثل جلسات دعم نفسي هيك شغلات. ايه
0: لأي منظمة تابعين هيدول جلسات الدعم النفسي؟
13: في أكثر من جمعية.
0: أكثر من جمعية. طيب يا أم محمد إن شاء الله دائما هيك الله يرزقكم بالخير ويبعث لكم أولاد حلال وأهم شيء إنه مرق العيد هيك بصحة وسلامة.
13: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله يا ام رائد تحياتنا لك ونورتينا. ابو محمد ابو احمد عفوا. الو
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اهلين وسهلين شلونك يا ابو احمد؟
14: الحمد لله بخير شو اخبارك استاذ؟
0: والله يا حبيبي انا بخير وخمس نجوم ما دام عم بسمع اصواتكم.
14: وانا بخير ما دامك بخير استاذ.
0: الله يخليك ويحفظك يا حبيبي يا طيب. هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
14: جدك
0: كيف كان العيد معك يا ابو احمد؟
14: والله الحمد لله الأجواء زينة الحمد لله
0: إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والرزق يا رب.
14: الله يوفقك يا رب
0: حبيبي يا أبو أحمد شكرا لك ونورتنا. كمان اتصال. ألو
15: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام. مين معي؟
15: بلال
0: كيفك؟
15: الحمد لله.
0: بلال شو جوابك على السؤال؟
15: جدي.
0: طيب يا بلال شكرا لك ولاتصالك إن شاء الله تربح معنا اليوم تحياتي إليك ونورتنا. كمان مكملين معكم بالاتصالات 0932-95-97-09-62-554-631 هي هي أرقام راديو حلمنا. اتصلوا فينا جابونا على سؤال اليوم ما هي المدينة التي توجد في السعودية هل هي جدة أم مسقط؟ أم آدم ألو. أم آدم يبدو لسه ما حصلتنا النت عنده سيء. طيب رح ننتظر لتوصل اتصالاتكم على أرقامنا 0932-95-97-97 و0962-554-631.

0: يلا مكملين معكم بالاتصالات. الو
1: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: ابو ماريا.
0: اهلا يا ابو ماريا، شلونك؟
1: الحمد لله بخير، مساء الخير.
0: اهلا وسهلا ابو ماريا، شو جوابك على السؤال؟
1: مدينة جدة.
0: طيب يا ابو ماريا شكرا لك، ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو اهلا وسهلا، مين معي؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، كيفك حبيبي؟ شو جوابك على السؤال؟
2: الحمد لله جدة.
0: طيب يا حبيبي نورتنا، وان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك، اهلا وسهلا فيك. كمان
2: جدة.
0: تمام يا حبيبي، وصلت إجابتك، أهلا وسهلا فيك. أرقامنا 0932-95-97 و0962-554-631، هي أرقام راديو حلمنا، تواصلوا معنا وجاوبونا على السؤال، أي من هي المدينتين موجودة في السعودية، جدة ولا مسقط أو مسقط؟ ألو ليش جبت لهي مسقط أنا؟ ألو راديو حلمنا. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
3: هبة.
0: هبة كيفك؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: كلام انت بخير.
0: وانت بالف خير يا هبة، ان شاء الله بشوفك باعلى المراتب وينعاد عليك بالصحة.
3: الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال هبة؟
3: الجدة.
0: جدة. طيب يا هبة ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك. كمان اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: محمد.
0: اهلا وسهلا.
4: نعم وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا رب. شو جوابكم على السؤال؟
4: جدة.
0: متأكد؟
4: ايه.
0: طيب ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي اتصال اخر. الو
5: الو مرحبا.
0: مرحب، اهلا وسهلا،
5: يعطيك العافية، معك عبد الرحمن.
0: اهلين يا عبد الرحمن، شلونك؟
5: الحمد لله الحمد لله.
0: عبد الرحمن اول شيء كل عام وانت بخير.
5: وانت بألف خير يا رب.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن، شو جوابك على السؤال؟
5: جدي طبعا.
0: طيب حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم،
5: شكرا شكرا.
0: اهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن، تحياتي لك ونورتنا. مكملين معكم بالاتصالات على ارقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631، هي ارقام راديو حلمنا. الو ام عبدو.
6: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك؟
6: الله يسلمك يا رب، الحمد لله.
0: عاش من سمع صوتك ام عبدو، طولت الغيب علينا هالمره.
6: اي والله
0: ان شاء الله الغيبة على خير.
6: ايه الحمد لله، ما في غير كل خير.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله، دومك بخير يا ام عبدو.
6: تسلم يا رب.
0: هاتي لنشوف ام عبدو، خبريني اول شيء شو جوابك على السؤال؟
6: جدة.
0: جدة، اوكي. ام عبدو كيف كان العيد معكم؟
6: الحمد لله منيح، لميت الأهل والأصدقاء والحمد لله لميت العيلة واحدة بتكفي.
0: نشكر الله، هي نعمة طبعا، الله يديمها يا رب.
6: الله يسلمك يا رب.
0: أم عبدو أنت وين موجودة؟ بحمص صحيح؟
6: أيوة.
0: كان في عندكم نشاطات معينة بالعيد؟ إجت منظمات ساعدتكم؟ قدمت لكم مثلا ملابس، حلويات، دعم مادي؟
6: لا لا، هذا كله ما شفناه.
0: ما كان في هيك شيء ابدا
6: للاسف. لا لا، ما في اي شيء.
0: بالعموم بالعموم، مو بس بالعيد، عم بيكون في نشاط لمنظمات عندكم بالمنطقه؟
6: لا
0: ما في.
6: ما في هلا، في اليوم بس انه اجوا اخذوا الاطفال هيك على مدينه الملاهي شي ساعتين وجابوهن، هاي النشاط الوحيد اللي قدموه للاطفال بالعيد.
0: هذا الحكي من مين؟ مين سواه؟
6: جمعية.
0: حتى
6: انه
0: ايه؟
6: جمعية. ايوه
0: جمعية عندكم بالمنطقة.
6: ايه.
0: طيب عسى لخير ان شاء الله يا رب، كتر خيرهم والله يحمي الاطفال ويبعث لهم هيك ايام حلوة. ايه
6: امين يا رب.
0: شكرا لك ام عبدو، وان شاء الله دايما اسمع صوتك بخير
6: ان شاء الله يا رب.
0: اهلا وسهلا فيكي، تحياتي لك ونورتينا. كمان عندي اتصال ام ادم، بركي بتكون رجعت لنا، بس ما عم بيعلق الخط عندها ام ادم، يبدو عند النت سيء اليوم. طيب مكملين معكم، أرقامنا رح أذكركم فيها مرة تانية 0932 95 95 97 و 0962 554 631.

0: يلا مكملين معكم بالاتصالات. عنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا. اهلا وسهلا. مين؟
1: اهلا فيك مرجان.
0: اهلا يا مرجان، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: والله لله الحمد.
0: الحمد لله.
1: كيف حالكم؟
0: والله بسماع اصواتكم نحن كثير مناح.
1: تسلم تسلم، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك مرجان. من وين عم تتصلي فينا؟
1: من حمص.
0: اهلا وسهلا فيكي وباهالي حمص العزاز. شو جوابك على السؤال؟
1: نعم،
0: شو جوابك على السؤال؟
1: والله ما شفته.
0: طيب رح اسالك يا سؤال سهل جدا، رح اذكر لك مدينتين، اي وحده منهم موجوده بالسعوديه؟ تمام،
1: تفضل.
0: جده ولا مسقط؟
1: جده.
0: طيب يا مرجان ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
1: شكرا
0: لك. اهلا وسهلا فيك مرجان، تحياتي لك ونورتينا اكيد. اذا ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. راح الصوت، اعذروني. رح نرجع نجرب ناخذ اتصال لنشوف اذا مشي حال الانترنت عند اصدقائنا ولا لا. سؤال اليوم، ما هي المدينه الموجوده بالسعوديه، مسقط ولا جده؟

عم تسمعوا أكيد راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتي لكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. اليوم عم نسألكم عن أي من هاي المدينتين موجودة بالسعودية، هل هي مسقط أم هي جدة؟ اتصلوا فينا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. تقريبا الوقت بلش يخلص ومضى لعنا إلا دقيقتين أو ثلاثة، فلحقوا حالكم إذا حابين تشاركوا معنا وتربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا.

0: يلا مكملين معكم بالاتصالات. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: خالد.
0: خالد حبيبي شلونك؟
1: الحمد لله بخير، شلونك؟
0: الله يسلمك يا خالد. خالد حبيبي شو جوابك على السؤال؟
1: سعودية. جدة.
0: جدة. طيب يا خالد ان شاء الله تربح معنا اليوم
1: ان شاء الله.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك. مكملين معكم؟ لسه عندي اتصالات ولا لا؟ مفروض لسه عندي اتصال. الو راديو حلمنا. الو
2: مرحبا.
0: مرحب، مين معي؟
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
2: سارة.
0: مين؟
2: سارة.
0: سارة شو جوابك على السؤال يا سارة؟
2: نعم بس السؤال انا ما يعني ما
0: ولا يهمك، بدي اذكر لك مدينتين، اي وحده منهم موجوده بالسعوديه، مسقط ولا جده؟
2: تفضل. جده.
0: جده. طيب يا ساره ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك. كمان اتصال. الو الو الو تسمعوني؟ ما عم تسمعوني؟ يبدو ما عم بيسمعونا أصدقائنا. تحياتي لكم جميعا، وبدي أتشكر كل حدا اتصل فينا أو جرب يتصل فينا لكن ما حالف الحظ، ما علق معه الخط، بركي على الأيام الجاية إن شاء الله بتحصلونا وبتربحوا معنا. الجواب فعلا كان هو جدة، هي المدينة الموجودة في السعودية، فكل حدا جواب صح إن شاء الله رح يربح معنا اليوم جوائز مقدمة من راديو حلمنا. تحياتنا لكم وبتمنى لكم بقية يوم آمن وهيك دافئ إن شاء الله. ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4 العصر مثل العادة، مواضيع بتهمنا وبتهمكم أكيد. اتصلوا فينا وخلوا أرقامنا دائما موجودة عندكم على موبايلاتكم. أرقامنا هي 0932-95-97 و0962-554-631. هي أرقام راديو حلمنا، خلوها على موبايلاتكم وتواصلوا فينا معنا بالاتصال المباشر أو عبر الواتساب. بنحبكم كتير، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. واسمعنا براديو
1: حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق، اسمعونا على الموجة 105.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

وشوقي نهداك ويغني وعباب خضرة محنين عقبال.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
3: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يا مليون هلا وغلا بكم مستمعي راديو حلمنا ولكل من يستمع الى تطبيق اذاعتنا حياكم الله. حلقه جديده من برنامج مضافتنا بلش كيدو ياكم على الهواء. انا محمد وتحيه من

0: كل الهلا بمستمعينا. طبعا اكيد نناقش اليوم بموضوعنا تواجه بعض العائلات خاصه داخل المخيمات او بعد العوده الى مناطقها صعوبه في حمايه الابناء من التاثيرات السلبيه والافكار المؤذيه اللي قد يتعرضون لها من المحيط او الانترنت او بعض الاشخاص. برايكم مستمعينا كيف ممكن الأسرة تحافظ على وعي الأبناء وتبعدهم عن أي أفكار مؤذية؟ على أرقام هواتفنا طبعا 9-3-2-9-5-9-5-9-7 و0-9-6-2-5-5-4-6-3-1. أكيد مشاركاتكم نستقبلها بالرسالة النصية أو بالاتصال المباشر عبر الواتساب أو الشبكة. يا مليون هلا وغلا بيكم. نبلش بالاتصالات طبعا اللي وردتنا ونقول اولى اتصالات. الو يا مساء الخير، مين معانا؟
1: السلام عليكم. الو.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
1: ابو عمار حياك الله وبياك.
0: ابو عمار
1: عمار
0: ابو عمار ابو عمار يا مليون هلا بيك، حياك الله. من وين ابو عمار تسمعنا او تشاركنا؟
1: من المخيم.
0: يا مليون هلا، يا مليون هلا بيك عزيزي، نورتنا. ابو عمار، برايك كيف اليوم ممكن الاسره تحافظ على وعي الابناء وتبعدهم عن اي افكار مؤذيه واشخاص مؤذيين؟
1: يعني لازم الاسره تحافظ على وعي ابنائها بالمتابعه القريبه والحوار الصادق والقيام الايجابي وقراءة أفكار الأطفال والأولاد ومساعدتنا حل المشاكل بطريقة هادئة ومراقبة ما يتابعونه على الإنترنت، توفير بيئة آمنة ومليئة بالثقافة والدعم، وأن الأولاد تملأ أسمات فراغ بأشياء مفيدة ونافعة وتعلم الشيء فيه.
0: طيب برأيك أبو عمارة، هل الفراغ وقلة ممكن الأنشطة اليوم ممكن يزيدون من تأثير المراهقين الشباب الأبناء عموما مهما كانت فئتهم العمرية يتأثرون بالأفكار السلبية؟
1: والله يا أخي الكريم، إنه الفراغ هو السبب الرئيسي بتأثر الأطفال والشباب بالشغلات السلبية. يعني الفراغ مساوي شيء والشاب الصغير قاعد فبلش الأفكار السلبية تجي، وفي وسائل كثيرة بتساعده مثلا مواقع الإنترنت الغير منيحة السوء، يعني شيء بجر شيء وتساوي الشيطان. يعني الفراغ سبب رئيسي بشو اسمه الأمور السلبية، فهناك يجب أن يوفروا لأبنائهم وقت ملائم بالتعلم، قراءة القصص، تعلم لغة جديدة مثلا.
0: المهم يعني نحاول قدر الإمكان نملي فراغ اللي هم عايشين به حتى لا ينجرون لسلوكيات وأفكار سلبية إلى آخره. واضح جدا يا أبو عمارة، شكرا لمشاركتك ولرأيك يا صديقي. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير، نورتونا، مين معنا؟ ألو يا هلا. ألو يا هلا، كل الهلا، مين معنا؟ تفضلوا.
2: مرحبا.
0: أهلين مرحب،
2: شو اخبارك؟
0: يا رب يسلمك ويخليك. احمد.
2: تمام، معك احمد من
0: كيف حالك الله. احمد امورك
2: تمام الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخليك. احمد، هل الحوار المستمر اليوم بين الاهل والابناء هو ممكن فعلا يساهم بتعزيز وعيهم وحمايتهم فكريا، ولا لا ممكن اليوم الشباب قد صراع الاجيال يلعب دور اكبر من الحوار؟
2: اليوم الصديق يعني أكيد صديق يكون ساحب، إما يسحب للخير أو يسحب للطرق ثانية، فدائما مراقبة الأبناء دائما تكون أولوية لدى الآباء لدى العائلة. يعني دائما نحق نشوف وين أصدقائه، اختيار الأصدقاء هل هو صائب ولا ما تقدر اليوم تسيطر على أصدقائه كليات أو تفرض عليه صادق فلان من الناس أو يترك فلان من الناس، فدائما أراقبه أخليه يتبع الصديق اللي يتجه اتجاه إيجابي، يعلمه على الإيجابيات دائما ويبعد عن السلبيات.
0: طيب فينا اليوم الأهل يسيطروا على أبنائهم ولا صار صعبة؟ فينا بس صعبة خلينا نقول.
2: والله ما احنا ما نقول صعب اليوم، لانه نحاول احنا قدر الامكان نحاول اليوم نوجهه على الاتجاه الصحيح لبين ما يبلغ ياخذ مرحله لبين ما ياخذ مرحله الشباب بعدين. يعني صعب اليوم تسيطر عليه زاد مرحله الشباب، اما دائما من زغروب وجهه على الطريق الصحيح. يعني خليه يتبع اليوم الاصدقاء الجيدين، اخليه اليوم مثلا على الموبايلات مثلا برامج مثلا مفيده له اليوم، اخليه يتابعها تطور من افكاره.
0: يعني احاول اشغله بشيء مهم يعني الجابيات. نعم طيب
2: اكيد اكيد اليوم لما توجه على اتجاه الصحيح دائما يبدع فيه عكس الاتجاه الثاني ربما يدمره اليوم، ما راح يستفيد منه شيء كان من طرف الاهل وجهوه على ذاك الاتجاه ولا اصدقائه.
0: واضح جدا، شكرا لك يا احمد، يعطيك العافيه يا حبيبي. عندنا اتصال اخر. الو مساء الخير، مين معنا؟
3: مساء الخير استاذ.
0: هلا ابو ماريا، مساء النور والعافيه، كيف حالك؟
3: الحمد لله نسلمكم، شلونكم؟
0: رب يحفظك. ابو ماريا خبرني كيف ممكن للاسره اليوم تحمي ابنائها من التاثيرات السلبيه المنتشره سواء عبر الانترنت او المحيط الاجتماعي؟
3: هلا اكيد اختيار الرفقاء الاصدقاء الجيدين لابنائهم هذا سبب، مثل اكيد لانه يقولون الصاحب ساحب، يعني راح يسحبهم اذا كان صالح راح يسحبوا للصلاح، واذا كان سيء راح يسحبوا معه يعني باتجاه سيء.
0: زين،
3: واكيد البيئه اليوم تساعد زاد.
0: راح اسالك سؤال اخر، شنو دور المجتمع اليوم بدعم الاطفال الشباب الكبار ممكن حتى كبار العمر حمايتهم من السلوكيات كما ذكرت الافكار المؤذيه؟ هنا دورنا احنا كيف يكون؟
3: هلا ضبط الامن اهم شيء، ضبط المواد المخدره وعدم انتشارها، هاي يعتبر هلا بالمنطقه هاي يعني منتشره المخدرات بشكل مو طبيعي. نعم. يعني نحاول نسيطر على اماكن اللي يجيبونها مثلا اي يوردونها على قدر الامكان يمنع ان الشباب تتعاطى.
0: مثلا واحده فعلا من الحالات اليوم دي يواجهها شبابنا من الافكار المؤذيه والتصرفات المؤذيه موضوع مثلا التعاطي،
3: اقامه دورات ثقافيه يعني التوعيه.
0: حلو حلو حلو ابو مالك،
3: يعني كثير راح تفيد الشباب مثلا.
0: في هذه الامور اللي ممكن تشغل الشباب
3: يعني كذا. اي اكيد اكيد، مثل رياضيات، نشاطات، اعمل مسابقات، يعني امور يشتغلون بها.
0: نعم واضح جدا يا ابو ماريا، يعطيك العافيه وشكرا لك ولاتصالك. في اتصال اخر نتعرف على اسم الكريم. الو يا مساء الخير والعافيه.
4: مساء النور، معكم ماي.
0: اهلا ماي، كيف حالك؟ رب يعطيك العافية. أم آية، اليوم أنت كامرأة ممكن كأم كيف بدك تسيطري على أولادك من أفكار سلبية، تأثيرات، سلوكيات مؤذية؟
4: هلا أنا بالنسبة لي أنا بتعامل مع أولادي كأني سيئة لألهم أو كأني أخت، ما بتعامل معهم كأني أم أو بفرض سلطة عليهم، لحتى هم يلجأوا لي إذا صار معهم أخطاء أو إذا صار معهم مشاكل.
0: حلو، وده يجيب نتيجة هذا الشيء؟
4: اي الحمد لله بجيب نتيجة، يعني انا وياهم مثل الرفقات مو مثل ام وبنات او ام وولادة.
0: طيب برايك شو هي اهم الخطوات اللي ممكن ان يتبعها الاهل حتى يبنوا شخصية واعية وواثقة وعلى الاقل يعني عارف الصح من الخطأ عند الابناء؟
4: هلأ حتى تكون في عندهم شخصية الطفل، أهم شيء إنه ما يكون أن يقارنوا بين حدا من الأولاد، إنه مثلا شوفوا ابن فلان شلون عم يساوي أو شوف ابن فلان شو عم يعمل. بهاي الطريقة أنا بخلي عنده شخصية لحاله، هو يكون يعني إنه هو شخصيته لإله وما رح تكون غيره يعني الأولاد الثانيين.
0: نعم واضح جدا يا أم آية، بيعطيك العافية وشكرا لاتصالك. في اتصال آخر مخرجنا ولا توجه للرسائل؟ في اتصال نقول له يا مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أم سيف أعتقد.
5: أم سيف،
0: هلا أم سيف، كيف حالك؟
5: الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟
0: يعطيك العافية شكرا لك. أم سيف، أكو بعض العائلات سواء كانوا داخل مخيمات أو بعد العودة مناطقهم ويواجهون صعوبة بحماية الأبناء من التأثيرات السلبية، الانجرار للأفكار المؤذية، السلوكيات المؤذية ممكن يتعرضون لها بالأنترنت أو الأشخاص بالمجتمع، فبرأيك كيف ممكن أنه نحميهم ونحافظ عليهم ونحافظ على الوعي ونبعدهم عن هاي الأفكار وهاي السلوكيات؟
5: أكيد أول شيء من خلال أنه اتبع الطفل إيش يعني الصاحب اللي صاحبه، ايش مثلا المواقع على الانترنت يفوت عليها، دائما اساله اراقبه اوعيه اقول له هذا صح هذا غلط، دائما يكون الطفل تحت المراقبه ونحذره. يعني اذا مره مثلا مره طنشنا اسرح ينزف، لكن ما نقول انه ما طنش.
0: ممكن الحوار، ممكن الحوار ما بين الاهل والابناء هو فعلا عامل مساعد ومعزز للثقه ما بين الطرفين.
5: اكيد اذا كان السن يعني ما يعني ما يقدر الا الحوار معه، اكيد لازم يتحاور معه مثلا الاب الام الاخ بالبيت.
0: نعم ام سيف، لو كان احد الوالدين غايب خلينا نقول لأدت أسباب، يعني هنا هاملا ممكن أنه الأب أو الأم أنه يكون هو يقود هذا الدور ويقدر أنه يحد من خلينا نقول أو يحافظ على عائلته.
5: طبعا من خلال مثلا إذا كان الأب قايد أقدر أنه أخوه مثلا بالأب لا تعمل هيك، بكرة يجي أبوك ويشوفك هيك ويزعل منك، أو ما عاد يبعث لك مثلا في أطفال مثل سنة 10 سنين أقدر بطريقة إنه إذا سمعت الكلام بكرة ببعث لك مثلا حقيقي، يعني هو يكون نفسه يتمنى إن الأطفال تشجع إنه تبعد من الأشياء اللي تكون قلق.
0: نعم واضح جدا يا أم سيف، يعطيك العافية وشكرا لرأيك ومشاركتك. عندنا اتصال آخر نقول له يا مساء الخير.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا ابو محمد، يا مليون هلا وغلا فيك حبيبي، نورتني.
6: الله حياك الله صديقي الغالي،
0: ربي يحفظك ويسلمك يعطيك العافيه. يلا يا ابو حمودي، من قلب الحدث مثل ما نقول، في بعض العائلات تواجه مشاكل ويا ابنائهم وما قادرين يحافظون على تصرفات ابنائهم، سلوكياتهم، افكار مؤذيه، سلوكيات خلينا نقول غير جيده، فبرايك وين الخلل وشو الحل؟
6: والله صديقي الخلل، يعني الطفل دائما ظل طفل، اسمه طفل يعني ما بيستوعب الامور، فالطفل دائما بده مراقبه، بده توعيه من الاهل، الاهل هن يعني قدوه لاطفاله.
0: طيب لأي عمر
6: الطفل وقت اللي بيطلع برات البيت بده مراقب من الأهل، مع مين أما يمشي، مع أي أطفال، إيش الأطفال هذولي ممكن عندهم يعني تصرفات سيئة، فهذا الطفل أكيد راح يسحب منهم. فنحن دائما لازم نكون توعية الطفل، نشارك الطفل بالحوار بالبيت بجلسات البيت، نخليه يحكي، نشوف إيش في عنده، إذا في سلبيات نوجهه.
0: بس أبو حمودي عذر عن المقاطعة، هذا لو كان طفل ممكن سهل السيطرة عليه، لكن لو كان مراهق أو بلغ سن الرشد خلينا نقول، أو وصل حتى لعمر 20 سنة 23 سنة مرحلة الشباب، هنا كيف بسيطر عليه؟ هنا كيف ممكن أنه تخليه ما يروح لهذا السلوك؟
6: أكيد هون الأمر بده يصعب. ليش نحن منقول الطفل لازم من طفولته يكون في توعية من أهله، دائما مراقب، لأن إذا خرج عن السيطرة يعني مشكلة، لأن ولكن ما نحسن نتركه، نحن لازم دائما نظل يعني متابعينه، نوعيه، قدر الإمكان نبعده عن رفقة السوء. يعني اليوم رفقة السوء هي اللي بتدمر الشاب، يعني خاصة في سن المراهقة، الجوالات هي ما نعطيه المجال الواسع يعني المطلق بالجوالات، لازم يشوف إيشو المراقبة، يعني بظل الواحد ابنه، يعني أي شيء سلبي رح ينعكس على الأب يعني وعلى العيلة كاملة، فمن خلال مراقبة التوعية نلهيب أشياء يعني مفيدة إله.
0: واضح يعني جدا،
6: ما نضغط بنفس الوقت، ما نضغط عليه خاصة إذا كبر، يعني صار يعني المعاملة معه حساسة جدا.
0: في مثل يقول دارج هناك بالعراق، يقول لو كبر ابنك خاوي.
6: نعم تماما، يعني الابن هو بدك ابن وصديق نفس الوقت، هو فيعني بدك تتعامل معه بحذر وقت في سن الشباب، حتى يعني يتوازن الكلام، حتى يستوعب الكلام، ما ضغط يعني هون بصفي صعب، ممكن طفل منه صغير تضغط عليه.
0: نعم
6: لصالح طبعا، وطبعا كله لصالح الطفل يعني. نعم. وهذا شيء كله بنعكس يعني ايجابا يعني يعني بحسن التربيه للعائله وللاب والام والعائله بشكل عام وللمجتمع بشكل عام،
0: يعني واضح.
6: اي طفل يعمل عمل سيء راح ينعكس على المجتمع باكمله. وممكن يجر غيره بنفس على هالطريق هذا المنحرف. فإذا والله التوعية، التوعية يعني ضرورية، جلسات اجتماعات ما على شيء باجتماعات العائلية، اجتماعات فيكون الكلام دائما في توعية، وخاصة للشباب، سن الشباب لسه أكثر من الأطفال. لا. الأطفال يعني من العائلة، ولكن الشباب لازم لا. ضمن المجتمع كمان وعيون.
0: نعم واضح جدا يا أبو حمود، يعطيك العافية وشكرا أكيد لرأيك ومشاركتك معنا. اتصال آخر، مين معنا؟ إلو يا مساء الخير.
7: مكنور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي، نتعرف بالاسم الكريم.
7: أبو شام، معك أبو شام.
0: أبو شام يا مليون هلا حبيبي، كيف أخبارك؟
7: الله مليون هلا بيك يا غالي.
0: تسلم لي أبو شام. شنو دورنا كمجتمع اليوم بدعم الشباب والأهل، حمايتهم من السلوكيات والأفكار المؤذية، الأفكار خلينا نقول السلوكيات الغير جيدة؟
7: والله نحاول نتجاوب معاهم يعني قدر المستطاع، نعلمهم عن الشيء الزين يعني تحفيظ القرآن، نبعدهم عن الشيء السيء دائما بالشارع، مثلا مع مين ماشي، وين يروح، وين يجي الواحد، أهم شيء ينتبه عليها.
0: موضوع يعني متابعة.
7: إيه نعم، إجباري بده متابعة يعني، أقولها خاصة الشباب اللي لسه توهم ناضين جين عن الحياة.
0: يعني حتى لو وصل عمره 25 سنة 30 سنة هم يبقى متابعة ولا بد ما يبقى متابعة؟
7: طبعا بده متابعة، الشباب بشكل عام بده يظل متابعة، يعني أعلمه عن شيء زي مثلا يكون مثلا بعيد عنه، عن عمامه، عن أخواله، مثلا هذا عمك، هذا خالك، دائما أقول له هذا عمك، هذا خالك، هذا جدك، هذا جدتك، يظل معلمه.
0: زين أبو شام، أرد أسألك سؤال، لو كانت العائلة يعني الكبار بالعائلة، الأب، الأم، الخال، العام، هم سلوكياتهم خاطئة ومعروفين بالمنطقة ناس أصحاب مشاكل ومؤذين إلى غير ذلك، هنا أنا كيف فيني أنا كمجتمع أنه هذا الشخص ممكن ما خليه يسلك سلوك آباء أو سلوك يعني الناس اللي هو عاشرهم؟ مو أعتقد أصعب هنا شوي؟
7: احنا نحاول أنه نخليه يتجنب كل هالأمور هاي، ما أقول لك بده متابعة وبده مراقبة إجباري.
0: نعم واضح جدا يا ابو شام، يعطيك العافيه يا صديقي، شكرا لاتصالك. اكيد مستمرين ياكم في مضافتنا مستمعينا، ومستمرين باتصالاتكم على الهواء مباشره. عندنا اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير.
8: الو.
0: الو يا هلا ابو محمد، مساء الخير.
8: مساء النور.
0: ابو محمد صح ولا غير؟
8: مظبوط.
0: يا هلا ابو محمد، كيف اخبارك؟ ان شاء الله منيحه. ام محمد،
8: والله الحمد لله،
0: تسمعيني؟
8: الله
0: عز وجل. ايوه. نعم يلا يا محمد، اليوم غياب احد الاباء كيف ممكن ان يساهم بالمخاوف من عدم حمايه الاسره، عدم مشيها بالنظام، يبعدهم عن الامور المؤذيه؟
8: بالرعاية، بالاهتمام، بالتوعية، طالما دائما مراقبين، نحكي معهم انه الانسان لازم ننصح نوعي، الاب لازم على ابنه، والام نفس العمل، لازم نتركهم يعني انه لحالهم يمشون على كيفهم، على الناس اللي بدهم اياهم، لا بناس غلط يعني يمشون معهم، نحن لازم نوعيهم انه هذا انسان لازم تشوف اهله، شوف تربيته، شلون ممشى، مشان ما نضيع تربيتنا برفقة إنسان جزء أسبوعي يروح تربية كل العمر يعني.
0: طيب لو كان العم، الأب، يعني خلينا نقول عذرا عن السؤال، لو كان القدوة هو بالنسبة للطفل أو للشاب هو سلوكياته منحرفة، سلوكياته مؤذية، صاحب مشاكل، إن أنا كيف فينا نقنع الطفل إنه اللي دي يسويه الأكبر منك هو مو صحيح؟ ما أعتقد شوي صعبة تكون أكثر؟
8: طبعا نضل نقول له انه انسان هذا شيء غلط، نعطيه قصص عبر نفهمه انه هذا شيء ابوك غلط بهذا الشيء، انت لازم تركب طريقه، مثلا تاخذ شيء الافضل يعني هالطريقه غلط، لازم كلنا نفهمه، من نوعيه نعطيه العبر القصص او كثير، مثلا نحكي معهم نراقبهم، وبمقوله انه صاحب لاعبه سبع والصاحب سبع واتركه للدنيا، فنحن لازم دائما ما نمشي معهم.
0: واضح جدا يا ام محمد، يعطيك العافيه وشكرا لمشاركتك. اتصال اخر، يا مساء الخير والعافيه، يا هلا.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو مساء الخير. ام حمزه،
9: هلا مساء. ايه معكم حمزة.
0: هلا ابو حمزة، شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير.
9: الحمد لله بخير، انتو ان شاء الله
0: يعطيك العافية. شكرا لك، يا رب دوم بخير مدام نسمع صواتكم اختي العزيزة. اي ام حمزة، شو طريقة تعاملك ويا عائلتك ابنائك مهما كان اعمارهم، حتى على الاقل تحافظين عليهم التأثيرات السلبية، سلوكيات المنحرفة او غيرها من الامور؟
9: انا عم استخدم يعني طريقة انه النار والجنة مع اطفالي، يعني اذا عملوا غلط اقول لهم هذا الشيء وديكم على النار، ولا عملوا صح اقول لهم هيك تروح على الجنة.
0: يعني مبدأ الثواب والعقاب
9: يعني مثل الثواب والعقاب، لانه هو بسن يعني مثل اطفال بسن انه سبع سنين وصغار يعني ما انه يستوعبوا اكثر يعني.
0: في هاي الطريقة ممكن تنجح مع الأكبر سناً ولا لا؟ كل مرحلة بمرحلتها؟
9: لا أكيد كل مرحلة بمرحلتها، لأنه أكيد هم لما كانوا بأكبر سن يعني هم كانوا يعني يأخذوا معلوماتهم أو تحذيراتهم من خلال هاي الوسيلة، أنه أكبر هين بدي أراقبهم أفهمهم أكثر يعني. لما يكبر الطفل أكيد مو مثل سن أصغر.
0: طيب أم حمزة، إيش قد قلة الفراغ، قلة الأنشطة، وإيش قد الفراغ ممكن يزيد من تأثير الأبناء بالأمور المو صحيحة؟
9: أكيد كل ما كان وقت فراغ الطفل أكبر كل ما ينشغل، مثلا يعني خاصة إحنا هون جوا المخيمات يعني. نعم. الطفل دائما لما تكون أطفال برا وحتى لما يكون جوا بده يطلع برا، مو يسمع الأطفال خلص بده يطلع، صار وعيك وفكره كله انه انا بدي اطلع على الشارع.
0: طيب هذا مدى تواجهين انت مشكله انه هذا الشارع كل شيء بيه، بي ناس سيئه، بي ناس مؤذيه، بمشاكل، بامور؟
9: اكيد، لانه هم كلهم بنفس الوقت ما في شيء يشغل الاطفال، ما في هون يعني عندنا طيب اختارين ما في شيء يشغلهم نظامي عن انه هم يركزوا صح ويبعدوا عن تفاكير الأطفال يكونوا سيئين، لكن هون يصير عندهم أشياء غلط. يعني نشوف إحنا يعني خارج برا بأندية في
0: أمور ممكن تشغلهم، يعني خلينا نقول نعم
9: في مراكز تحفيظ القرآن، مدارس هون ما في يعني.
0: واضح جدا يا ام حمزه، يعطيك العافيه وشكرا اختي العزيزه لمشاركتك. عندنا اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير.
10: هلا مساء النور. هلا
0: هلا ابو حمود، شلونك قلبي؟
10: الحمد لله بخير، شو اخبارك استاذ؟
0: والله اسال عليك، ان شاء الله بخير.
10: الله يسلمك،
0: طمني عنكم احوالكم، ان شاء الله تمام اموركم.
10: الحمد لله بخير ان شاء الله.
0: الأمور كلها تمام، الفرات ما فرات، التفاصيل؟
10: والله بلش اللي ينحسر، إن شاء الله تنحسر المياه تخف المسؤولية.
0: الحمد لله على سلامتكم يا ربي، ويا ربي بردون وسلاما على الكل، الله محفظ جميعا.
10: شكرا لك أستاذ، الله يسلمك يا رب.
0: يلا أبو حمودي، اليوم أنت خلي أقول كشخص، كتربوي، خلي نقول معامل للأجيال، كيف التصرف الصح اليوم حتى نبعد أولادنا عن السلوكيات، عن الأمور المؤذية، عن المشاكل، شو تنصحنا؟
10: والله أهم شيء يكون مثلا بفترة مثلا الأهل يجلسوا مع الطفل، يتحدثوا معه، يتعرفوا مشاكله، لحتى يتفادوا مثلا أنه يكون المشكلة تكبر، المشكلة أكبر يعني. وإذا كان مثلا أمر صحيح يعني يدعموه ويتشكروا مثلا على هذا الشيء.
0: طيب في بعض الناس اليوم خاصة هنا بالمخيم يقول لك الفراغ اللي دي يصير دي يعيش الشاب أو الطفل أو المراهق مهما كان حتى كبار السن، في فراغ كبير ما عندهم فد نشاط أو شيء معين دي يعملوه، هنا كيف فينا أنه نستغل هذا الفراغ ونحوله إلى تأثير إيجابي؟
10: أكيد هاي الأمور لها دور يعني. صراحة اليوم لو الطفل كل وقته فراغ راح يدور على أمور مثلا يقضي بها وقته سواء كانت صحيحة ولا خاطئة، فلازم ننتبه له يعني. حتى الصاحب مثلا الصديق إذا كان سيء راح يجره على أمور مثلا خطرة يعني وما يحمد عقباها، فالأهل لهم دور وحتى المدرسة لها دور يعني. يعني لازم يكون مثلا في الفترة هاي يكون هو بالمدرسة حتى يقضي على وقت الفراغ هذا، وقت الملل.
0: نعم طيب واضح جدا يا أبو حمودي، يعطيك العافية سادنا الفاضل، شكرا لمشاركتك. اتصال آخر يا مساء الخير. طيب خلينا نروح شوي للرسائل. مخرجنا فهد إذا تسمح لنا في رسالة ممكن ممكن قليل من رفقاء السوء ورفقاء المدارس الجدد وكلامهم البذيء جدا، حاول قدر المستطاع تنبيههم على اختيار الرفيق الجيد في الحارة أو المدرسة ويبتعدوا عن السيئين في المكان. طيب في رسالة أخرى، الأسرة لازم تكون محافظة على أبنائها وتعلمهم كيف يواجهون هذا الشيء ويحذروهم، يعني موضوع التوعية. نعم برأيي حماية الأبناء تكون بالوعي مو بالمنع، نحاورهم نكون أصدقاء لهم حتى يخبرونا بأي شيء غريب يشوفوه، نكون إحنا القدوة ونعزز ثقتهم بدينهم وثقافتهم، وننظم وقت الانترنت ونعوضه بأنشطة مفيدة بالمخيم، رياضة، قرآن، نشاطات جماعية. الطفل الواعي هو اللي بيرفض الفكرة المؤذية لحاله. هذا ما أتحدث عنه اليوم، إشغال الشباب بقضايا يعني بتعليم ما شاء الله سهل، أوكي أغلبنا عندنا انترنت، ممكن استفاد من الانترنت حوله من مؤثر سلبي إلى شيء إيجابي من خلال التعلم على مهن، على ورشات، التثقيف، قراءة، الاستماع إلى غيرها. أيضا في رسالة أخرى تقول التركيز على أصدقائهم لأنه صاحب ساحب، وما قل لي من تصاحب أقول من أنت، فالتركيز على أطفال يلي يلعبوا معهم وكلامهم وتصرفاتهم. نعم في رسالة أخرى تقول بالوعي والمتابعة والنصائح وعدم الانجراف وراء رفقاء السوء. رسالة أخرى تقول يحتاج لهم متابعة دقيقة جدا. طبعا أيضا فعلا بعض الأبناء تتأثر بشكل سلبي على فعل الأسرة، المحافظة والمتابعة بشكل دائم وتوعيتهم بما هو صح أو خطأ، فالأسرة والأبناء والبناء الصحيح والواعي هو ما يحافظ على قيمهم وأخلاقهم، وأهم شيء توعيتهم بسلبيات وإيجابيات الإنترنت مع تفعيل برامج المراقبة الأبوية. طيب في رسالة تقول أول شيء نبعد عنهم مواقع التواصل الاجتماعي. طيب هنا ممكن انه راح كما ذكرت احدى الخوات انه هنا راح نكون موضوع المقارنه، انت ليش مانعتني وصديقي ده يستخدم الموضوع وما في مشاكل، ممكن تواجهون هذا السؤال. فبالتالي في بعض النصائح تقول لا تمنعهم بل اشرح لهم ووضح لهم شنو سلبيات هذا الشيء وشنو سيئاته وشنو الطريق اللي انت راح تمر به الى غير ذلك. ايضا موضوع الرفقاء، يعني دائما حاولوا انه الاصدقاء تابعوهم مين هو، مين عائلته، شو ماضيهم، شو خلفياتهم الثقافيه الاجتماعيه، اكيد كل هذا بتنفع. يعني ايضا في رساله تقول الدعاء لهم الله يهديهم ويصلحهم. تحياتنا لبعض هذه الرساله، اكيد الدعوات دائما وابدا بالخير لكل الناس. ايضا في رساله تقول نقدر أو تقدر الأسرة تحافظ على وعي الأبناء بثلاثة طرق أساسية، الحوار والثقة، تسمع للأبناء وتناقشهم بدل المنع المباشر عشان يعرف يفرق بين الصح والغلط، مراقبة وتوجيه وتنظيم وقت الإنترنت والبرامج اللي يتابعها وتعلمه، يختار صحبته، قدوة وتعليم قيم الأهل يكونون قدوة ويزرعون قيم الدين والأخلاق عنده عشان يكون عنده مناعة ضد أي فكرة سلبية. طيب في رسالة أخرى تقول يجب تنمية ثقافتهم بنفسهم وتعليمهم كيف يتعايشون مع جميع الحالات، لكن بالنتيجة هو أيضا يحتاج إلى من على الأقل يدل للطريق الصح والخطأ. أيضا الأسرة تحمي أبنائها بالحوار والقرب منهم وتعليمهم الدين والصح والخطأ واستثمار وقتهم بأشياء مفيدة، ويجب أن يكون ثقة بين الأهل والأبناء، والله يحمي الجميع، اللهم آمين. بالنتيجة أكيد مستمعينا مثل ما ذكروا تعزيز الحوار داخل الأسرة بدل أسلوب الأوامر الصارمة، متابعة استخدام الإنترنت دون فرض رقابة خانقة بل توجيه واعٍ، تخصيص وقت يومي للاستماع للأبناء، معرفة ما يشاهدونه أو حتى ما يفكرون به، بناء ثقة متبادلة تخلي الطفل يلجأ لأهله عند أي مشكلة، وبالتالي إشراك الأبناء في أنشطة اجتماعية ورياضية ممكن تقلل من الفراغ، دور المدارس والمجتمع أكيد في دعم التوعية السلوكية والفكرية. بالتالي دائما الأبناء بحاجة إلى الحوار والاحتواء أكثر من التخويف، الوعي دائما يبدي من داخل الأسرة، المتابعة اليومية تحمي الأبناء من أي تأثير سلبي لا يحمد عقباه. وبالتالي الأبناء ما يحتاجون فقط إلى من يطعمهم أو يؤويهم، بل إلى من يحمي عقولهم ويقود أفكارهم نحو الطريق الصحيح. وبهذا وصلنا لختام مضافتنا، نلتقيكم غدا بحلقة أخرى وموضوع آخر، إلى اللقاء.
11: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
12: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

هناك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

كفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

بصير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر

قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

تهتدون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين

0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.